0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع PepsiArabiaTV.com.
1: Here to sing Michael Jackson's 1987 number one hit, Man in the Mirror, Part 98 Degrees, Usher, and the one and only Luther Vandross.
2: I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a